0: يوم الفرقان يوم التقى الجمعان والله على كل شيء قدير إذ أنتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى والركب أسفل منكم ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة وإن الله لسميع عليم صدق الله العظيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya neknya dan adik Saleha di Matai sudah bergabung pertama sekali. Ya di belakang. Ya assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam Pak Ustaz.
1: Ya silakan.
2: A'udzubillahi minasyaitonirrajim.

القدوة والرقاب أسفل منكم ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد ولكن ليقضي الله أمرا

0: الفرقان يوم التقى الجمعان والله على كل شيء قدير إذ أنتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى والزكب أسفل منكم.
1: Ibu Nani. Ibu Nani.
0: Ya, ya.
1: Itu kuswa, kemudian warakbu.
0: Kuswa.
1: Ya, kuswa. Kuswanya panjang.
0: Ya, ya. Nah,
1: dari wahum bil udwati.
0: Wahum bil udwati al-quswa.

0: إذ أنتم بالعطوة الدنيا وهم بالعطوة القصوى والركب أسفل منكم ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا ليحرك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة وإن الله لسميع عليم صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dengan Ibu Nurjannah di Wulakering. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam Ustaz.
1: Iya, Muhammad Radib. Oh, Pak dengan Yudin. Pak Yuli.
2: Ya, Pak Yudin di mana siapa pun.
1: Iya.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم. وعلى

وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم الفرقان يوم التقى الجمعان والله على كل شيء قدير إذ

0: عدوات القصوى. وهم بالعدوة القصوى والركب أسفل منكم. ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد. ولكن ليقضي الله أمرا
1: ولكن

0: إذ أنتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى.
1: وهم لهم
0: وهم بالعدوة القصوى
1: والركب
0: أسفل منكم
1: أسفل من apa panjang lainnya
0: والركب أسفل منكم ولو توعدتم لا اختلفتم في الميعاد ولكن ليقضي الله أمرا كان

0: جميل إن كنتم آمنتم بالله.
1: إن كنتم
0: بالله وما أنزلنا على
1: عبدنا
0: آلام

0: يوم الفرقان يوم الفرقان يوم التقى الجمعان والله على كل شيء قدير إذ أنتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى والركب أسفل منكم ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة وإن الله لسميع عليم
1: Pak Ibnu, ya, itu si ada ngaji lagi?
0: Ada, udah tidur Ustaz.
1: Oh, tidur nanti. Coba ditidur siang dulu.
0: Oh iya, iya.
1: Datang ya,
0: siang. Iya, iya.
1: Iya, iya.
0: Terima kasih Ustaz ya.
1: Sama-sama.
0: Ya, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dengan Pak Ibnu Saleh di Sigli. Ya, setelah Pak Ibnu Saleh, silakan masih bersama Pro 1 RRI Banda Aceh. Silakan dengan 0651443336. 0651443336. Ya, Assalamualaikum. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaznya ada dua orang lagi ya.
1: Oh iya, dengan Ibu Rasna.
2: Bismillahi minasyaitonir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل

0: أنزلنا وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان والله على كل شيء قدير إذ أنتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى والركب أسفل منكم ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة وإن الله سميع عليم صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa istilahnya? Ibu Madina?
2: Ini Ibu Mardiana.
1: Oh ya, sekarang Ibu Mardiana ya.
2: Ya.
1: Ya, silakan Ibu Mardiana. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم

إذ أنتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى والركب أسفل منكم ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد